أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي شاه أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أبلا يا رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلنتي أعمش مجلتي شقيق شقيق جلتي عبد الله من توغن نونو بيس اك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي دادي واخ صحابه يي نلن خانا دوما لن جانغال اي بات يو نيو اي بات لا يو خامتيني يوننتي يالا موسى موكو دون واخ تي بومو بيغي جيجي جيجي اندك بنو اسرائيل نينا صحابه يي دادي كوي واخ نيكو ييو سوبي يالا بي ييو يوننتي يالا بي اها كاي نون كاي بغ نا لوغا خامل ني بات يوي يوننتي بي نلن واخ لن لي واخ لن اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وي عبد الله ميغا خامتني تي موم لا نيو جيلي واخ بي موم نينا بامو دغي بات يوي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بليكي بايوكو نينا فوما توك رك ماغي واخ واخ كي ناخ نجيرن يوري ييغا خامتني yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxnako ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy jekkati yetam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej ji xarna yonent yalla Musa digel na seet yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكاتي سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلوسينا تيكاتونو يالا أك ماخم عندك سن بوكو عبد الله جوب تي سن إميسيون كلمة الحق

دي الالواح العشرة مودي لي دي كوماندماي با يالا واني كو مو سوكو مانا يانو بور انديل كو او نيتام ني ني وايي لان مو نيك سي تيري بوب الالواح العشرة لان مو سي نيك لوتيا يالا ديف ني ني لي لا تيا يالا ديف دا فا ديف بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله الملك الجبار العزيز القهار لعبده ورسوله موسى بن عمران أن صبحني وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تذبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك من اللي موي بات ييغا خامتيني يالا ديف نكو تي تيري بوبو دي تورات مو ديف كو تي الالواح العشر yalla wax yonent yalla musa ne ko li ab tere la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ni amul benn bur bu ñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te bu ma bokkale ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul lulul ci man bu defé lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam ma ngi lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bi giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal néna ndax man yalla duma labal té duma selal mukk képp kuy foyé sama tour képp kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal mune itam bul añaane képp ko xamanteni jox na ko sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xéewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolou soko defé néna dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk té bo ñaané duma ko nangu té itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi néna na nga rendi ci sama tour wayé bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سين خريط سين صوبي شيخ أحمد التجاني ندو دلوسينا عندك سين بوك عبد الله جوب سين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كادي سن خريج سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب سي سن ايميسيون كلمه الحق.

et wax ne ni li tax mu am ko modi dafa amone xam xam bu ñuy wax ilmul kimiya mu nek xam xam bo xamanteni et nit ki mën na ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan et sa'id ibn musib mom dafa wax ni kana musa yuallimu al-kimiya fa'allama yusha ibn nun thuluth dhalika al-ilm wa'allama kalib ibn yuqana mithlahu wa'allama qaruna mithlahu fa khada'ahuma qarunu hatta dafa alayhima ila ilmihi fakana dhalika sababu amwalihi ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال انما اوتيته على علم عندي ني ني سعيد بن مصيب موم واخناني ينت يالا موسى داف دان جانغالي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغالي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا مو جانغال كو ناك بن واي بو ني واخ يوشع ابن النون مو جانغال كو بن تيير بي نдах خام خامو كيمياء موسى داف كو جيلو كو ليب جانغال كو بن نيت واي داف كو سيدل نيتي خاج بن خاج بي مو جانغال كو يوشع ابن النون بي كي ديس مو جانغال كو كالب ابن يوقنا بي كي ديس مو جانغال كو قارون كون خنا سيدل نكو té ñett ñi ñëpp kenn ku ci nekk kangam nga ci e wa kër Moussa yi kenn ku ci nekk kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vrai histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may té ay mayam jéggi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku Yalla may la té ay mayam itam jéggi dayo mo bokku ci wa keur Moussa e Qarun mi itam ku Yalla may la ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Moussa ak Harun ya ko daq gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Moussa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom so amé yakari tam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak ndeke dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fakhana banakh Yusha ibn Nun nakh itam Yuqana fexé ba secret ya yelen Moussa jangalon mu fexé ba xam ko waaw naxna len ba nanguko bolé ko ak secret bopam ñune nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko defé nak ci la ko alal ji wuysi alal ju bari ji e biko alal ji wuysé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko beuri titre di titreu di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye comme nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo degle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbaxa nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دقلوكدي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دغلوكالي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط ابجا.

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum لما كان عمر بن الخطاب ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه أبي بكر أتاه قوم من أحبار اليهود فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا نينا دانيو سوكانديكو ريك سي خاو خاو بيغا خامتيني امون ناخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه gannaaw ba yonenti bi faato Abu Bakrin tok ba Abu Bakrin faatu Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amon na aw nit ñuko dikoloon ci foore yahud yi biñu ñewé dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya tok ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñew na ñu pour bëgg la poser ay questions su fekkante ne tontu nga ko su boba dañu xamne l'islam deug la dañu xamne itam sey yeen dañu xamne itam Muhammad yonent la.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلوكادي سن خريج سن سوبي شيخ أحمد تيجاني نداو دلو سنة تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريج بابجا

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديو ماجي ويسو موكي جيسون نين وقتان ميغا خامني دوخنا ci digenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yéme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto dañu xamni l'islam deug la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دغلو كدي غنا بنيو سنتي يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم، جولي تي اي نانم اك صحابام دلو سنن فسيني وقتان اك يين ci nitu yalla bu mag mudi Luqmanul Hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yumu don digal ay dom yum don digal domam man ci tewul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiram. Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni nax mom yenent la won wala du yenent ndax diko ci alquran yalla wax ni Luqman yonent la won waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam ba gën te modi xam xamu hikma lolu alquran wax nako ñeneen yonent la ñene dedet do yonent waye neneen sone nit ko bax la won rek dina mëna dajale mbollem xétu gratis yenent dina mëna dugg benen grat budul grat yenent itam dina mëna dugg kon Luqman nit ku bax la war don tuggu ci kon

النبي صلى الله عليه وسلم داو دنج دي نوبلا لام نيغا خامتيني بني واخي في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو دبلان دان نوبلو نريتم ني نبغ دين الاسلام لمو ووتي موي جام لا دين جام لا موتخ يانتي بي صلى الله عليه وسلم ku bëggoon jàmm la ku daan wax jàmm la alquran sax mu ngi wax ci wàllu ñi nga xamante ni bokk ñoo ñoom diine suñu dee waxtaan ak ñoom na ma waxtaan ak ñoom ci waxtaan wi yiw waxtaan woo xam ne dana jor jàmm waaw waxtaan boo xamante ni dana du ca tàng waxtaan woo xamante ni itam wax dëgg yàlla yow rek cay bawu mu wax ne wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sala allahu alai wa sallam bëggul woon werante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waaye ñëw na di xulóog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànnu ba muy yaakaar ne xëy na fitme dëgëral fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek du doon ba ñu ubbi buntu ay moo tax bi ko talibe yi laaje lu tax tontuuloo dafa bind ne qaalu sakatta waqad xuusamta qultu lahum inn alkalaama li baabi charri miftaaxu في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وخنا ما نمن نطينا تنيني خلق يو دنا وخنا نعو للي واو فعلو سكت وقد خوصنت نعم قلت لهم ملا إن الكلام ورن نكي وخ أكبس الرمي نعم مفتاحون تشابل بوخمني دفعي أبدي بنت قيم من كلام لباب الشر مفتاحه ولي في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف من الدف ولكرير تخم الدرة نانا نب سكلة نوم واو واو نركي من نرسل إلى مرافق بكرة لك دف وعيب توقع تنبولو من وخل درة توقع كن يامرم كم بخم أكنفم واو kifu ji xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nit jàpp ñamuram mën na am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñëpp xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci kiréer sag la itam ci ki dof mu nekkoon nag moo tax sa nag noppi sag la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek kay mën naa judd kon defar sa la nañ baax na wante nag bala la meña defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci ndesal maa ngi jàng ni wax maa ngi jàngale waaw bala la meña defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ndax xool li nekk ci moom laa mi ñu koy génne waaw moo tax bu fekkee xool dafa baax lamiñ lu baax rek lay wax su xool bone lamiñ lu bon rek lay wax moo tax wax dale xool ñetti cër waaw dafa am

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدب لجيم سن خبير سن سبشا أحمد التجاني النوم dalu sene ci katuna yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq ak sen xarit tabja ñu bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doore woon rek ci aljuma ji weesu ci suwaru Luqman al-Hakim. Just on the Luqman,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي الجيم بوكي دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابه جلو سنن فاسيني وقتان تي نيو كو ديفيون تي اديما جي نيو ген شمبيرو عبد المطلب مملني يجيون شي وحاذجرهم بيت الله جناو بيغا خامتيني اسماعيل جننا ادونا كوم نينكو واخي وون متاك شي ekon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu genné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk ismaeil nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fété ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci ka bëgg ba yalla xey alak len ci tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yoyu lañuy tuddé بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة أك غشبان أك غبشان مديجير كبوك تجير خداعة نعم نعم دل جسن كو ننغو مك للسي الحاج ماليسي رضي الله عنه وخني وحذجرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصى من الرحيم وقل خداعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم عمرو ممغا خمنتني ممو يلفون مكة تبقون تجير جرهم ak kañan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab berer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan biñu ñewé ba génneeku dafa mer sakk teen ba daw ba mu dawee itam sadd na ay biit dem mettit lu ci lañu ko def naqarlu ko lool ngir xudaata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo ba ñu àgg ci seen benn maam bu ñu wax xulay xulayl moomu nag ba mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir quraysh loolu itam la góor gi di leeral ne waqul khudaatu moom la góor gi wax ne wa bi'ru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما زالوا يلون إلى أن جاء

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المأمين. ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد لكي وكيد المكدي جنو بنو سنتيال جلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي كي اين يوم اكي صحابه دلو سنين كي كاتون يالا اكما خم كي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صبيش احمد الشاني نو دلين كدفر أنا أقسم خالد عثمان بي تبارك الله من يوان تيسوا صحابي ومن يوفي ياسمي ومن ياسمي

وإنما رد بعضهم عليه تحية فاترة ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطارئ بالا. فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة، ولكنه لم يطل عندها الوقوف، فهو يعلم أن في مخزوم صلفا وكبرياء. ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخزوم إلى حي آخر من أحياء قريش، ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته، ولم يكن له من هذا الوفاء بد. فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه، وآمنه من خوفه، وزوجه سمية أحب الناس إليه، وآثرهم عنده، وأعتق له ولده منها قبل أن يولد، ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها، فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق. ياسر بيم نيوي تي بنتيما فك فا نوتابل ماكيا بامو نيوي نيو توك فاسيين لين نتلي گنتغي فكنا وا بنتيما بيغو ني دارا نخ بام لين نيو ساخ دنج كو فايي باكان ام ньо خامني ساخ فالي وونو كو كوتي ملني ابو جهل. Wante Yasir nekkon borom jom, nek itam ku am fayda ci bopam, mu daldi nena tay comme xamaguma lan la, ndax barab bo xamne suma masane ñew ñeko may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma tela wax na nopi. Nena wante xalat na ne famille yi mu sikal mak dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu te modi gir quraish. Neena mom itam mu ne budul won ak sama njaatige de Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne bëgg na ko ci sama xol kon dana bayyi famille bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi gir mahzoum kon dana genni ci ñom séti benen gir ma dugg ci genen gad allié ak ñom farak ñom signante ak ñom tabarakallah wëleur mune wante nak sama njaati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëleure bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu génné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënul ñak mo matal wëleure bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré samay mbokk nek doxon dem ci dëkk bi moma faton samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi Sumayya moma ko may mu gorél sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorél len gorél sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg gi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la ci waru ni do yep lanu kon ngek gogou bu fekenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma meuna fecc wulere bi dox sama digeunte ak giram waye nekon li ma wa makka def kon dana dok wulere bi dem sama yon ndax epp ñu ma fayda mokki ñu gis ne Yasir ci wax

djel sama loxo chamoñ mu représenter loxo ndey jorou Ousmane ibn Affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey jorou Ousmane skey yeen ci bi de lolou mo lay wone lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey jorou yeen loxo chamoñu yonenti bi mo gën loxo ndey jorou Ousmane sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusone yonenti bi may ko ñaari domam lolu taxon ñu tuddé ko nureyni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamoñu yonenti bi mo gën ndey jorou sina Ousmane lolu mo lay wone yonenti bi cërëm reyna te itam gëneelam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayanti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا دغنا كونتان سي جايانتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنتي يوننتي بي اك جوليت نيو اندون اك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني من يلا غرمنا وي گم نيغا خامني نيغي جايانتي اك ياو سي سوفو غرابغا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ يكنا نوني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkallah ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seeni charte mota charte yi ñu teurel mo di ne yonnati bi na delu ren du acc waw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonenti bi ak sahaba yi kérok diko yonenti bi ne jak def ni julit ni qasahalalakum قد سهل لكم امركم دفني تاي كات سين مير يالا دفنا سي اب جاباندي واو مو ملني كون ني قريش دون يبال نيب يوننتي بي بام لين غيسه لو جيتو ني يكسي واخنا سي نيوم واي كي ني موجي يبال ايتام يوننتي بي بيم كو غيسه دفنا يالا جابانال نا سين مير جين جوليت ني ني نيكو لوتاخ موني اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل من يفري كات دا فملني دانيو بغ اك ييوينو غناو بانيو يابالي سهيل مالي ها لوتاخ خمغا توري دافتي ام توري يو خامني دانيو غاتغا ييو واو توري دانيو غاتغا ييو واو خمغا سودي ووت جام واو سودي wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may